0: لساني لديان الله براي جلم سنجازين رياسس عشق لا الله ديان جلس بميدان
1: الله الله الله آمنا
0: وسط ما ديليني الله ديان عاشقلارا زنهار فاذكروني أمر فرمان ديان جنسين بميدان